0: Marcus.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Lebanese.
3: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: 3ZZZ 92.3 FM.
6: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة ريترو زد وعلى موجة 92.3 FM. برنامج اليوم يقدمه لكم جورج زعيد، ابقوا معي لغاية الرابعة مع أطيب التمنيات.

ومن خواطر اليوم عندما تبتسم رغم هدوء فكرك الصارخ، اعلم أنك تخبئ شيء من الحقيقة.

اقرأ لأن القراءة ترفعنا إلى الأعالي. اقرأ ثم اقرأ فأنت أعلى وأكبر. فالقراءة تجعلك فوق البشر والحجر. قال شكسبير: عندما لا تستطيع إخراج أحدهم من قلبك فمن المؤكد أنه في المكان الصحيح.

فمن رحل لن يرجع، ومن ضرك سيضر ذات يوم، ومن أبكاك سيجد من يبكيه. أما دعاء اليوم، ربي ربي غسل قلوبنا من الحزن والهم والضيق، ويسر أمرنا يا رب.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة 3ZZZ وعلى موجة 92.3 FM.

0: ولحظات نكون مع نشرة للأخبار.
1: The following program is in Lebanese.
2: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيط. التأم أمس مجلس الوزراء في جلسته العادية في القصر الجمهوري في بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء لمتابعة بحث المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية. ووضع رئيس الجمهورية المجلس في أجواء زيارته للولايات المتحدة الأمريكية ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤكدا نجاحها على الرغم من رهان البعض على فشلها. وأوضح أن الكلام الذي دار خلال اللقاء بعيدا عن الإعلام كان إيجابيا، وأن الرئيس الأمريكي أبدى تفهما لوضع لبنان وفتح الكثير من الأبواب. وتمحور لقاؤه بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي سبق لقاء الرئيس ترامب حول النقاط نفسها، وأشار إلى أن نتائج اللقاء مع الرئيس ترامب ترجمت برفع الحظر عن عمل الخطوط الجوية الأمريكية إلى لبنان على أمل أن تحط طائرات شركة طيران الشرق الأوسط في المطارات الأمريكية، لا سيما أن الشركة اللبنانية قادرة من خلال أسطولها الجوي على الوصول إليها. أعلن البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي عقب لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن البحث تناول نتائج المفاوضات الجارية في روما إلى جانب أبرز القضايا الوطنية والشؤون العامة. وأشار الراعي إلى أن الفاتيكان يقف إلى جانب لبنان ويحرص على دعمه، داعيا اللبنانيين إلى أن يكونوا على مستوى هذا الاهتمام والثقة. وأشاد بموقف رئيس الجمهورية معتبرا أنها مشرفة ووطنية وتعطي الثقة والطمأنينة لجميع اللبنانيين. وشدد الراعي على أن المرحلة الراهنة تتطلب توحيد المواقف والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها لمواجهة التحديات وحماية لبنان. وبدوره رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن لبنان دخل مرحلة سياسية جديدة لا عودة فيها إلى الوراء، وأن مسار الأحداث بات يتجه بصورة واضحة نحو قيام الدولة واستعادة قرارها وسيادتها، مؤكدا أن ما يشهده البلد من تطورات ليس محطة عابرة بل نتيجة مسار طويل من النضال والثبات، وأن المرحلة المقبلة على الرغم من أنها أصبحت أقل خطورة من المراحل السابقة لا تزال تتطلب جهدا يوميا منظما ووعيا سياسيا متقدما واستعدادا حزبيا وتنظيميا وانتخابيا دائما. مصادر دبلوماسية قرأت في التقارب الدفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان بداية لإعادة رسم الخريطة الأمنية في الشرق الأوسط، كاشفة عن أن ما جرى يتجاوز توقيع تفاهمات دفاعية إلى بناء محور إقليمي يمتلك قدرات عسكرية وصناعية ونووية وتقنية في وقت تعتبر فيه العواصم الثلاث أن مرحلة الاعتماد الكامل على المظلة الأمنية الغربية دخلت مرحلة المراجعة، وأن المطلوب هو إنشاء منظومة ردع إقليمية قادرة على حماية المصالح الاستراتيجية وتأمين خطوط
الطاقة والتجارة والتعامل مع الأزمات من الخليج إلى شرق المتوسط. اعتبر رئيس تيار المردى النائب سليمان فرنجي أن رئيس الجمهورية أخطأ عندما ذهب إلى المفاوضات من دون ضمانات، وأضاف: لست مرشحا لرئاسة الجمهورية، وفي هذه الظروف لن أترشح، لكن إذا تغيرت الظروف فقد أفكر في ذلك. وعن علاقتي بأمريكا قال فرنجي: علاقتنا مع الأمريكيين كانت واضحة، وقد نختلف معهم أو نتفق، لكننا لم نغير موقفنا منذ 50 عاما، وحساباتهم تغيرت، أما نحن فلم نتغير أبدا. كنت في السابق مرشحهم، لكن مع وصول السفير الجديد انقطعت العلاقة، رغم أنه لا يعرفنا. أعلنت قيادة الجيش إصابة أحد العسكريين بجروح طفيفة نتيجة استهداف إسرائيلي لجرافة تابعة للجيش في بلدة المنصور في سور أثناء عملها على فتح الطرق وإزالة الركام. وفي المقابل توغلت القوات الإسرائيلية في أطراف عيت الجبل ونفذت تفجيرا كبيرا في بلدة كونين وسلسلة تفجيرات في وادي الحجير. النشرة انتهت. أما الآن ننتقل إلى بيروت ونشرة الأخبار من تلفزيون لبنان.

0: إسرائيلي فاضح في الجنوب، قصف مدفعي معاد وتقدم للمشاة باتجاه فرشوبة وزوطر الغربية. مسؤول لبناني لرويترز: لبنان وإسرائيل اتفقا على قائمة مختصرة للدول التي يمكنها إرسال قوات للتحقق من سلاح حزب الله. وزير الداخلية من طرابلس: المرحلة ستشهد عملا أمنيا مستمرا وتطبيق القانون توازيا مع جهود الحكومة للإنماء. إيران ترفع السقف في هرمز وتعويضات أمريكية قبل فتح المضيق. اتفاق مكة المكرمة حاصر جيوسياسية لإيران بقوى إقليمية وازنة. والبداية من التطورات في الجنوب: قصف مدفعي معاد وتقدم للمشاة باتجاه فرشوبة وزوطر الغربية وجرف منازل في زوطر الشرقية. واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق لوقف إطلاق نار وإعادة فتح مضيق هرمز.
1: اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي وقعتها السعودية وتركيا وباكستان بجوار الحرم المكي بعيدا عن صخب الباليستي والنووي في الحرب الإيرانية الأمريكية تؤسس لإطار استراتيجي لشراكة دفاعية طويلة الأمد بين الدول الثلاث. وبدا واضحا أن كل من السعودية وتركيا وباكستان بدأت بإعادة رسم الخريطة الأمنية في الشرق الأوسط وبناء محور إقليمي يمتلك قدرات عسكرية وصناعية ونووية وتقنية.
2: من الاسم الذي طرح في هذا الاتفاق وهو تحالف للردع والدفاع، بمعنى ردع لإشعار الآخرين أو القوى الأخرى التي تفكر في الإضرار بمصالح المنطقة بأن تفكر قبل أن تقدم على أي عمل. الشيء الآخر هو للدفاع، بمعنى أن كل ما يمكن أن يوجه لهذه الدول أو لواحدة منها سيواجه برد وبدفاع من هذه الدول. هو موجه لسلوك أي طرف إقليمي أو حتى فاعل ما دون الإقليمي، بمعنى الفاعل ما دون الدولة، ميليشيات أو عصائب أو فصائل أو يعني عصابات. كل هذه الأمور أو كل هذه السلوكيات، هذا التحالف مضاد ومواجه وصاد لها، سواء جاء من إيران أو من غير إيران.
1: إذن الاتفاق يكمن في خطورة جغرافية لإيران التي يضعها في قلب كماشة استراتيجية تطبق على طهران من ثلاث جهات حيوية: تركيا، باكستان، السعودية. ففي البر حدوديا وفي البحر الأحمر مائيا باتت الدول الثلاث تمتلك أوراقها الخاصة، علما أن واشنطن تبقى حليفة استراتيجية وشريكة قوية.
0: وإلى المعركة على الممرات التجارية، حيث الطاقة ترسم خريطة جديدة للشرق الأوسط.
1: معركة المنطقة اليوم تتجاوز حدود الصراع العسكري لتصبح جزءا من صراع دولي على الممرات التجارية والطاقة وإعادة رسم النفوذ في الشرق الأوسط.
3: رأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماع مجلس الأمن الفرعي لمحافظتي لبنان الشمالي وعكار في سراي طرابلس بحضور المحافظين والقيادات الأمنية والعسكرية والقضائية، وبحث الاجتماع الأوضاع الأمنية وسبل تعزيز الاستقرار ولا سيما الحد من إطلاق النار ومكافحة المخدرات والتهريب ومعالجة المشاكل الفردية، إضافة إلى السلامة المرورية وضبط السيارات الغير مسجلة والزجاج المظلل والدراجات النارية والتوك. كما تناول المجتمعون ملف مولدات الاشتراك والأبنية المتصدعة ومكب النفايات وتهريب عبر الحدود في عكار. وأكد الحجار أن الدولة حاضرة في طرابلس والشمال وعكار، معلنا عن تعزيز الإجراءات الأمنية ومشددا على أن العمل الأمني سيكون مستمرا وليس حملات مؤقتة.
4: مزيد من الإجراءات، أنا بقول بوعد أهلنا بكل شمال حيكون في مزيد من الإجراءات الأمنية وتعزيز الوجود الأمني.
0: استقبل رئيس مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الرجي مديرها العام المهندس نصيف سقلاوي رئيس بلدية رميش حنا العميلة، وأوضح بيان أصدرته الرجي أن البحث تناول السبل المتاحة لتسليم أو لتسلم محاصيل التبغ من رميش والبلدات المجاورة، مشيرا إلى أن المجتمعين اتفقوا على اعتماد الحلول المناسبة التي تأخذ في الاعتبار الوضع القائم في هذه المنطقة.
5: استقرار صيفي في لبنان وتبدل جوي محتمل نهاية الأسبوع المقبل. ماجد حسام الدين والتفاصيل.
6: بينما تشهد دول أوروبية موجات حر غير مسبوقة هذا الصيف، ينعم لبنان بطقس صيفي مستقر ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية. ويرجع خبراء الأرصاد هذا الواقع إلى طبيعة الأنظمة الجوية وتوازناتها في وقت تشير التوقعات إلى تبدل مرتقب في الأحوال الجوية خلال الأسبوع المقبل.
5: انطلاق مهرجان آب في بسبينة عكار على مدى 4 أيام مليئة بالفرح والأنشطة المتنوعة.
7: بسبينة دائما هي تجمع للناس كلها بالجوية، وهالمهرجان تحديدا هذا بيعني كتير لأهل الجومي وللشمال إجمالا.
5: مجلس الشيوخ الأمريكي يفرض عقوبات شاملة على روسيا وتركيا تقيد الملاحة بالبحر الأسود بسبب الهجمات بين روسيا وأوكرانيا. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار محكمة استئناف فيدرالية وقف أعمال البناء في قاعة الاحتفالات التي يعتزم تشييدها في البيت الأبيض بأنه عار وطني، معلنا عزمه الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا. وقال ترامب في منشور على تروث سوشيال أن القرار

صدر بعد إنجاز جزء كبير من العمل وسداد تكاليفه، معتبرا أنه يمثل تهديدا للأمن القومي على أعلى مستوى، في إشارة إلى ما يتضمنه المشروع من منشآت أمنية تحت الأرض. إلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة تريتربل زد وعلى موجة 92.3 FM.

ولجميع إعلاناتكم على راديو تريبل زد يمكنكم الاتصال على الرقم 9415-1928. وللاتصال مباشرة على الاستوديو على الرقم 9415-1923. وأيضا يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick Victoria 3056. ولجميع مناسباتكم ونشاطاتكم يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 0413-213-550.

عزيزي المستمع، إذا كنت مشتركا بأي من البرامج المتنوعة من إذاعة الريترو بالزد ومنها برنامج اللبناني صوت لبنان فشكرا لك. أما إذا كنت تريد أو أحد من أصدقائك وأهلك يريد الاشتراك، يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 0413213550. ليبقى صوت لبنان على الهواء، اشتراكك هو ضروري. 16 دولار اشتراك عادي، 11 دولار للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. برنامج صوت لبنان بحاجة دائما إلى متطوعين للانضمام إلى عائلة البرنامج اللبناني من إذاعة تريترو بالزد في ملبون. إذا كان عندك الرغبة أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعا في صوت لبنان، الفرصة متاحة لك الآن. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على الرقم 0413213550.

وستقدم محطة أو راديو 3ZZZ في هذا الشهر، سيتم تقديم برنامج تدريب المذيعين في محطة 3ZZZ، وذلك كل أيام الاثنين من هذا الشهر من التواريخ 12، 17، و31 و7 سبتمبر، وذلك كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 8:30

برنامج صوت لبنان هو من ضمن البرامج المتنوعة التي تبث حصرياً عبر إذاعة تريترو بالزد، وذلك على موجة 92.3 FM.

هشام الحج ونزلوا عالدبكي. ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبت عبر إذاعة تريترو بالزد وعلى موجة 92.3 اف

نذكر مستمعينا الكرام أن برامج صوت لبنان هي نهار الأحد من الساعة 3 للأربعة بعد الظهر على موجة دائما 92.3 FM. برنامج الأحد يتضمن موسيقى، أخبار وشعر وأغاني من الزمن الجميل. أما برنامج الأربعاء من الساعة 2 للثلاثة بعد الظهر يتضمن الموسيقى، الموقف اليوم، خواطر، أخبار، أغاني طربية، ودائما برنامج صوت لبنان يبث عبر إذاعة 3ZZZ على موجة 92.3 FM.

أما برنامج الخميس فهو من 7 إلى 8 مساء، يتضمن نشيد برنامج صوت لبنان، موسيقى وأغنية، خبر اليوم، الأخبار، خواطر الأبراج، أغاني من الزمن الجميل. ودائما هذه البرامج تبث عبر إذاعة تريترو بالزد على موجة 92.3 FM.

لذلك أن ليبقى صوت لبنان على الهواء اشتراكك هو ضروري. لا، الاشتراك السنوي هو 16 دولار وللعادي و11 دولار للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. إذن اشتراكك هو ضروري ليبقى برنامج صوت لبنان على الهواء.

ودائما من صوت لبنان تحية خاصة إلى جميع مستمعينا أينما كانوا. كما نتمنى الشفاء للمرضى والعزاء للحزانة.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج الأحد على أمل اللقاء بكم مجددا بعد ظهر الأربعاء القادم مع تحيات جورج صعيد، آملا أن تقضوا نهاية أسبوع سعيدة، وللوطن لبنان الأمان والسلام.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Assyrian.
2: زغبر البيت غلاخة خاثة بقوس ساينس ورك وغزي عالمة بنهرة خاثة ومجيش المعدانة بمنهري قل ضياسة قمعينة ونسيونة إيذة مخمل الليالة إتلا خبة إيذة عثة والقورد مخبي مطاعل تبشو بائث غزي القون مطاعل ببهر ومعاجب بيت غلاخة بثيخة لهدية قوس ساينس ورك قنيل بيت قغبر خشتوك على الشوبت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ,
3: 92.3 FM. خوش بن عما كي هاي ربي بنيتي تختار صورة أستراليا عاد كي هاي ربي خطتها قامن ديانة أخ مدرشياتي خلمتت كمشتا بسمتت بال الخلمان عن نقالة إيمن تاخدن شروكتن أختن هيورتن أكدت لشانوخن مردوطوخن وكنشتوخن إتلن قيموتا خوش بن عما ترال بأسرشتا كل خجوة بإيل طيمانا لوفن بزودة من www.census.abs.gov.au/Assyrian شرع بيعد The Australian Bureau of Statistics, Canberra.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: مودعانو تغذر بيت غلاخة روما بيت غلاخة ربا وخاثة قوبث عتقد مالبن روم امبراطور يوثا خيلة وعمها شايث في خيلة بخواش الامو تماني قطاتة عتقاية بريشة دليلة بيشة مغزية هالهدية قوستراليا غزير ربوثة امبراطور يوثا دروما ومخزياثة وقذلياثة وخيوثة درومائية وماتا من قيمياثة وصورياثة المرقنياثة ومانت خيوثة كديم إيلو بالمردوثة وتشعيثة درومي عتقتة بخاور خدلت خزي أغدية من قمثة قنيل بتقد روما خيلة وعما برخشتوك على شوبة انترنت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: The best radio station.
5: The best radio station.
6: The best radio station.
7: 3ZZZ. I want to listen.
8: I will listen.
9: I want to listen.
10: I want to listen.
11: I want to listen.
12: 3ZZZ.
1: 92.3 FM.

شمانا مخبه قابلو خن من بشانك يخرزت اديوم يومات براسل قاتو خن هشائيت من لبا مصايت اتصيتري نقزت لا اف ام تومن ومشممن الداها لشان خليت يمه.

شمال مخب بدارن قبل نخم شينغ دياخي تمن عالدها برس قالا خرزد لشان عطورايا ام برس القاتوخن هشعيت من لفا مصعيد اتصي تري نغزات لا اف ام تومنو مشمل ملداها لشان خليت يما اموخن بتاوي قداها الصعاد فيودر نجاريانو انا زي ياقو هاول شمارة مخبة أخشميروخن قد بسيقو متخدسر بقاب إيتن خجبانة يومت خجبانات إسرائيليا داها شي تترعيل بو إسرائيشتا أخطيطيتون وأخشميروخن يوشارة داها خرزة قد تدخم شاشن خا خجبانة كبارة لخا جو أطرة إسرائيليا قد يطي كما جاناته بخاينة جو أطرة ومدري بتخير قرابة من ديانة تينا جو أطرة أنا قيتلا قد أخنا كتوخ جو داها بتقى ينفورم ين أنت خملايا برخة إنترنت آها فورم لا يوخ جرخ أنا قيتلت دن طلابو قارة إلى بقارة إسرخة وبقارة إسري طلا وبقارة إسري أربع قد جوب خلي شاري رأيت عين إلى مدري بوت هيا يوتا ديان ين أخنن مانيوخ وجرك مدري متخري قد أخنن موت إيتا إيوخ جرك كتويتون إيتن بقارت خا أسيرين إلي ودتري مدري أسيرين وخينا إلي موت إيتا إيتن أسيرين Church of the East or Ancient Assyrian Ancient Church of the East أن التري بقارة أنا إنقاينا قد أخنن لخلط غبية هل بد بداها برست قد سأتد عليما عليمات عمرات مروديشو هل بد وانا قرقزة خيكما عليما بتأتوي هيري قد ناشت لينا بالت بكمبيوتر ينلتلون داتا سباي بليشانة انجليشاية بتقاوي تيب عليما وعليماتي بتهيريلون هل بت قد كنت ناشت إلى مطيا خا فورم أو فورم ديوخ ما يتلي منوخ ساب إيتن جاو خا نمبر قد أو نمبر ماسي هيريلوك متالي جو كمبيوتر ومليل قاتوخ آها فورما هل بت إيتن فاين إلى وناشت لمليلو أن بتقي أن قيته لقد أخنا هيرق خجبانة قا سنسس ومضيخ أخنا مانيوخ وهل بت كت إلى من كت إيتت إلى كاتو أنا من بلن إيتن وهي يوتة دي كاتو من مودي متهيا يوتة له أن قيته لا اتأزيتون قدمة من صعد إشتا برمشة آون تليل بالد بلشانة إنجليشاية الأمر مروديشو وطامة بتخزت سأتت يوت جروب يعني عليما وعليماتي بتحيري لهم طامة وآون تتلي خبو قارة ما سقارقاتا الستوديو القدسة أربخة خمشة خاقدسة تريطلا إلما سقارقاتي الموبايل دي ينقب من قرافيودر وأخنا بتيغلقهم مطعانوياتي بزودا بداها يومه

شمال مخبة مدري مخوبة مطقن قد تم الدعوري وزيخ لبني أمتن لخا جمدية ملبن هلبت خا شولة قبارة عليم وعليمات أمرت مروديشو ودوالون تم الدعوري وزياخا اتخارت يوم أهدانا اتسهد آتوراي وهلبت آها يوما قد إلى خيوما جو تشعيت ديان قتم شاكي زيخلو زيخخل بداها يوما يوم رمش السهدي ومدري خدني سن كي زيخل انترا يومان انا قاينت يوم تناطوريتا الي معلماتي خشولة قبارة ودوالون هي زور طرابة ناشي من حكمة فيكتوريا تيابا ومدري من كرخايوتا وهلبت اتوا منسترز تاما واتوا ام بيس قتي وغديره من تورن تجوينه اتجب ليبرال ولايبر وهلبت خا خرزة رابا شابيرا وبت امرقا علي معلومات تشيب وقاتو خنا دوا خرزة مهنية انا وبي وقت كوتشيتا زي خيتون اها وبايش تخارا قا كل من امتن ومدري مضيخ مضيق ناشي قد مد جون خصاوانا ويلي اللهم.

بمار لي مناخة ملبانا نينوس أحو ملبة نورة مؤمقة أمقي مخوتة قاية ملبابة طورة منها مزمن اتأيوخ شمية اطرايا خاتا بريلة ان بقرخ بني ايكيوت من دقيني باتيوت دقيني امريوت بجوبلوخ بشاري روتا لتيارايا ولتخمنايا لبني دشتا ولبني طورا يا قبايا وكلدايا ونسطرنايا وبرزبترايا وبزليون وبقال راما بآمر قاتخ أخشي إيبن آتورايا مبني قصر رام وسقيلة خيلة ودمة بشمة آشر بمارلي أنا برين من قم ادبري آها أرأى وهي شمية أنا وين من قم زونة لتلي موتا لتلي رمشا أنا إيمن كخوت آتر جوبت نهرن بلبوصاون أنا إيبن على آشر جغل الدار مغدوراون قيمة قيمة قيمة آتر امبئيل زونا ينلب إيلي وبيلا سوبي بأجبي مدري وتارخ بساغت وألما بخادي وملكواتي عم شلطاند أطرواتي مكبي ريشا القباروطة والكخوة خاتا الآتوراية بشل الرعيشة آتور بيشا وزونا بشاتق آتور بيشا وخشكة بتالق آتور بيشا وبرجة بآسق آتور بيشا وهجلين بلا

شمانا مخبه أهم شختا إيوا اتمناخا ملبانا نينوس أحو ما شوخا أمتنايا وآودا آترايا ليدوا إسري أربا بنيسن شيد ألبو وتصمو أربي خمشة وشوني لي من داها ألما خمشة الصر بتاموس شي ترألبو طلطة الصر جو لوس أنجلس أمريكا عليها منخلة ويولي خسامة جورا جو ملكوتو شميانيتا

شمرة مخبة تازو خرزة لقامة واللي قاروخن بتمقرون خكمة شمانة. أنا شمانة قد إينا خكمة ناشة مخبة وقد بشنة بليخينا قداها أمتا وكتيوينا وصمنينا وهيرينا برابا من ديانة مغلياتي بكتويات الكتاوة وبشركة من ديانة. هل بد خكمة مني شنينا علىها من يخلون وآنت أمن إنا علىها ناطر ومزيت الخي بريخة. ملبانا هاني بالجيورجس مدري منا خرابي نمرت سيمونو وميقرا يوسف إيساي ومناخ شماشا جوري الملك داود تقاويلا ومناخ دكتور ويليام بيرويان مناخ رابي جينا مراد خان منختا أردخلا بيل ينبيلا سيمونو مناخا دكتور شمول داود بيرا ميقرتا شاروكينا ملك داود ميقرتا روزلين سرقسيان مناخا خونا ملكو تسنجر مناخا رابي يوليوس بطرس رابي جايكوب ميرازيز أردخلا فريدريك بابا خانيان رابي شمعون بيت إيشو باباري ميقرتا شوليانا المدشت ميقرتا يوليا بطرس ورابي بليمون درمو ومناخ رابي ميخايل أمير خاصة آدا أسيا سيرجس ورتانيين إن ورتانيان أردخل شاروكين خنانيشو مناخا رابي هومر أشوريان أسيا ربخيلة ويليام مراد خان بيقرأ رامن أمير خاص آدا وخرايا إيوا بيقرأ باكوس أقياني آنيتنا بخايا أمانينا وبرشايت إتلن من ديت السيدني رابي بليمون درمو خامن نيلي وآنتنا منيخي على همنخلو واختم شميرة وخ أون بالغ قومتو شمو بتبايش تخيرا من دورة لدورة.

0: شمر مخبة أمني لربي والهاول من ديت السدني وقبول الخشيانة قم يقروتخ ربي والمن ديت السدني وهمونا من اديو اتلوخا ملو أخينا وقم خدشة متخورخ وباس الطرمش السهدة تملتي والخا جوم ديت اتملبن همونا جو سدني دا همونا قرقزة وخا يوما خا يوما بوت يوم السهدة هل بت شتائي تخنن يو دخل جوم ديت اتملبن باقد ربي وال مش مايوت
1: مش موان هي اختي قال ليطن
0: لا صبيالي قالوا خراب صبيالي
1: اوكي البتة ميقرياكو قم تشلم دي شلامي خبي قا قاتخو قا عودت ان امو جفز قالا وقا شاموعي كلت لاجبو شنيا كيت اني يومان اتخار سهدي لا اخت مضيني قاتو اخت لي خا قصة يا رخطي لا رابا زودة ما فتواتي لا بوليتيكيتا صرت إلى بتسهدوتا شمو إلى أرخط رمشا أرخط سهدوتا أي بشارن سامقاما يا بقرايا إديو بخيل مريا لا بتممخ كل شيء وأخاسا ما إن هو يلن دانا أدي بشارنا أرخط رمشا أرخد سهدوتا قشرايا عروقا غدا تكتكتا ربا خلانتا الترعى أو رمشت خوتم شاوعا شتناشت بيتا بليجي وبيخالخ رمشا وأطرا جاوت غدا أهول زدوتا وبلاش دماني غدا تكتكتي ورابا مخجلنتا ومصدينتا بقاو رمشا تبجلدوتا واغبرقا نديلا ادورينا من كرسية خلطو وخشلا بقاو راغوتا وتيجت لخمة كتيرة جوكدالو هل دمطيلا كم ترعى وشليلا فرتلا بالو السفرة وجاشوق جاوت اينت يمو قامتا وهمزومة وباقورة بآني أيناتو چومناي جروسي مودي أودا شتقك دختا يمبتخاول ترا إجا مغدرة بالو الخاتو وآخونو وخرطب أينت بابو إيوا أبقاو أينو چليه ولا جواجا ودوس بأيناتت آدورينا فرهادا چليه پرتلي وبالي جاشوق الترا ونطارة مودي بتقوم ايجا بتخنشنقة يولي قابا قودو تفتخال ترى من قم فتخاول ترى بيت خاقالة رابة مچيخة وراجودة بوقرب لشانة أطرة قامتا مانيلي من اي باتخيتة ترى خاقالة نيخة وتويرة وملهتة دوقت جوب لب مچيخوتا أنا رامان إيوان إيمان أدورينا شميلة شما بتغدا برسمتس أرتت خبا جو سبواتو فرتلا وجاشوق الخابر أو خينا آي تشلبتس أرتا إيوا أخشي بابو ويمو وخاتو وأخونا سؤورا منو أدور ألتت أخونو رابونا أو بجيورا في شوى دويقة ودريا جاود بتأثيره بهيج خبرة لتوالون منه زودة من طلاتاشنه في شوى مطلقة يعني ممكن قطيلة كليلة قدختة وطمرتة جاود غدا تخورتة تشريتة شخلبالة جونة تفاتو هل تمطيلة جاشكتو مدرش البابو ومناجستا غدا تكتكتة بوش خيلنتا من آي قامتا مخيلة جونتياتو تمر الشالم آيشنتا تخرنية رابة شريتا ومرة بابي أترائيلي وبجلدوتا تلاخ ملتا القابول بوناية ترازيوتو جو شكلة بمليستا من أو بز أسؤورة ترى خزيلة فاتت خجوانقا رابة شابيرة برسو بايت تخلى الأوتر أخليمة قيسة وتلهيج خبرة منه ور رامن جانو دور تر اتخيروتا بتخاق وراغوتا تشلي فشلن اوجابا دلنا ايد ادورينا فشلش تفتا وجاشوك بقمتا اها جوانقا تمفل بخب من اور بابا قامايا تمفلن اينو من بزء الترى جوبات بزودا مخبل الوشتد يوم سوقلتا وتجبرتا ملخمت بآني جون فريشة شوق من مصطد باتي يارخته وخجه كل داخل تويا برت رامن دور ترقى جو شقل جو ايند آدورينا ودريل خشلامة شتقوتا بأينات وجور شمناه قامتا وخرت شلامة قالنايا رابا نيخا وبزدوتا وبلشانا نخرايم أخدريا جوان قد أطرا هلو أختي وشتقلي وشليلي راك بشوبي تلا جواجا وريشي فرتلي لشل هدامت بيتا وفاتوري جو فتواتي بنوباتي هل تشميلي خاقالت فوقدلي اللي تقاور قربني بوش قربة ودريل الشلامة بلشانا مردنا آشورايا خرم شوخن طاوة مأخا آشورايا وريش فرتلي وجاشوك بأينات تخابر أو خينا ومرة أنا رامن برونت مناخ إيش وإيون وخاتي آتور وأمبراتوخن أدورينا خوروت خبنت مدرشت إيتم بيلي فرتلي بال الأدورينا الباقورة قد شرارة بماري لهدخة ميقرتا أدورينا شرارة همزومة ون يلا شرارة ونشيتي وتلخاتي آتور بتفلطن قمت خا خبر الزودة همزمن أدورينا البتة لسرب للخاتي آتور ومرة دوزوتم يقرا رامن رابا خباني وخانا وآتور تمم لرامن الهمزمتو ومرة هرب اي دانا ايوين او خورا وخبيوة بوش شريرة قبرونوخن رابونا وهذا او قاتي ايلي ومن كسل بيتايوين وراب الشلامة اتلوخن وسلامة تيلي اختي مخنية لمنوخن رابا ايمن شمت رابونا فشل مدخرة قم لبابا من صفرة وشليل الاقلو شم ايوا بوسباي الخبران بيشانه باسد برونا تلتلي هيج خبره مني زوده من 13 شكل باب الهمزمته ومره رابونا بروني فيشلي وليلي ميتا هلا خايلي اهج ما دانا لتلان خبره مني افن ترابا شلشلن وبقرن من شليت اند اتلون بالدوتا بيه وبيت خشمة من آني تبلخانة نجاوت خاشو تاسا بولتيقايا آشورايا ولاقوا بلن أبغدا موت آنوتا أدية من برخو تامت لاتا شنة من آو يوم صاوانة تشكلن ولو بلن وطولقلن ممكن بيشي وقت طيلة اختخمنتن وأدية ميقروتخ ميلوخ قاتن آها خبرة مغديانة وهاو ترابة باسيمة إينا داخي بتهمنخ شرارة بماري ود وداخي همنخ قد باسترابونا بروني همزومي ود وليلي خافر صوفة خينا ماصد في كل هالسنايوتا قسافويا اخترابونا فشلم سوفيا بخاء طرايا تلاهيج رخمة بس ان بس مالوخ ميقرا وتلاهويت ميقروتو خاود ألتت منفلتن كلن تخد آني ظلميت شلطانة آها جاهي بر ظلميت أو آشورايا قامتا وهاود أو تريانا رامن قطيل الهمزمتا بابا ومره مشورايا أنا متخرد أخونة آتور إيوين خاورتة آدورينا خشاويت ليت أن رابونا ماني إيلي خاترجم هاويتن كلوخن اخترابونا قبول لكل فصل الجنجارة قخاميتا كلا هذا أب أنا بالدوخن بيطروخي قخاميتا وسلامتوت چلوخون کم سلامتوت جانی و چل خبرونت امتی مر بابا تمجد شامه و نرابه که اها شکوته تغلب لغل تخمنیاتی و پا خلط طلابه ون انت منت اتلي منو خم يقرا كاها شغدة طيمانة مويلو قاتن طلوب الاو من دي تباعد او دخقاتوخ هتخبو قره ودم اتخادوتا شريه وشرشوطم اني ايناتو سميقه وملي دمعه من قمت قابل وبونايد ارخى لسبيرا قملا يما ترابونا قربنا وغبقل الجورو ومتبل ريشو جو صدره وبخيت خادوتا بخيوه وبشكار الآلهة والآو مش خدانت لهيج خملتا مأخملاخا مويل مش خدت خادوتا هر هذا أبقى دورينا قنستيوا من زدوتو وخلصت جانو بتخاتو أرهي وبخيه بشتقوتا أخشي آدور بريزي وبشوبي وأينو من راما اللي ومبتولي رامن شليا وجاشوك بأو شكل خايا بلبة رخمة وأيناتو شرية وسماقة ملاية دمعة من أو شكل خشيانة تغزاية من برد ختم لجاشقياتو بيت أينة شلخة من هدامة شلبة خشينتا وأمتانيتا مرة وأينو دوز جوبات بابا أدي ليلة دانت مطعيتون كهيج خابر صوفة بطرابونا ولازي هويا أبهم زميتون باسي لكس أود بوش قربة اللوخون شوق من أخنا هديري وخلخة إن بس ما لوخون هيج لا بلطة من نوخون سبب لا منشيتون أن شما
2: and now every single day it's

بشي مرابا ربي يول هاول وبتأمر قالو خوقا كل شامو مخبي على هما نقلون سهدا ويولو خسامة جورا يوم الكوتو شما يانيتا بيوخ تبق بيوخ يوم خوشيبا اتآته

0: شمارة مخبة لاب منشية قد قدمة عليمة وعليمات يوث جروب هل بتت سقطة مروديشو بتقاوي تيوة جو أوانا أمرا وطاما بتخيري قا كل تخد مخوبة لهايرتا بت خجبانا بتسنسس ما ستابق بيه قدمة منصات إشتا برمشا تاوي تيوة طاما جو أوانا وهل بتملي قاتوخن أن بتقت آني لينا بضايا دخم الليلن اتلن أسقوت بلشان انجلشايا هل بيت كتخة من المطية لقاتن خا زربا فورميلة وجاو إيتن خا نمبر أو زربا ما يتن منوخن رابا ننقيته لكت بيتو تمطيتة لقاته خا انفلوب خا زربا وآون إيتن جاو نمبر ديوخ هل بيت بطينخ منتا من كل الصعياته بريشاي صعتة تعليمه وعليماته آنتينا قد قرقزي قا قدمي قهيرتت ابن أمتن وأخت متخري أن بقارة أننقاية إينا بقارة إسري خا وبقارة إسري طلا وبقارة إسري أربا همونه من كله خن يطلعون دخ جوابتهن وقد أخنا أوخ بارا بردن أمات خينة بتخزيتهن كتيب أنا هي منوات خينة إنا أخنو خن كتها منو تدين إيت إيوت من إيتت مدن خط أطرايب كتوت أسيرن Church of the East وأمن تيلا من إيتا سرجادتي قب كاتو Church of the East إيتا أعتقدها أتمدن خا وهل بت شمانة مخبة هلا خبت آتق الخوتة متخرزة ديميوما مونا وخملوخن وشقلوخن خيوترانا من داخل أخنا خملو المقروطة قاتوخن وهدي بشوقنو بشينا من
1: مني فيودور ناجريان
0: مدرسة رابي والهاول ومدرسة أنا ياقو هاول وبوشم بشينا